0: الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي جعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد فاز المتقون كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل منه ومنكم تلاوته إنه هو الغفور. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ألف بين قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين من الشاكرين بالنعمين لا يوافي. سجودنا وقولنا وتفشنا ودربنا وتمم تقصير ونسألك رفقا حليما.

مهجلين أدع إلى دينك في أنحاء الألم في الدنيا حسنة وفي الآخرة جاءتنا عذاب.

الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن